جوه شباب شبين بين افريكين شوتي داتن زيتولين شند خارين من هم دابون لنوالا واويلي دس ميجا تاو جاني جهفدو ناشكي حفناركي من جتره نگو تبو نخيده جوه چيروكي اوين گوريات ددل بدا كيري لكربلاي بلي دلالي لچار آلی چفتین من ده چروسن شونا شورن شفتی تازین یعن اسکندرین مزن قلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندای کتر خوشکان دیه حفنار کامن